0: القواعد وليذكر أولو الألباب.
1: تلاوات خاشعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: برعاية الدجاج الملكي. الساعة الآن 7:30.
1: برنامج الكلمة الطيبة يأتيكم تحت رعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: إذاعة القرآن الكريم تقدم الكلمة الطيبة، لعل كلمة طيبة تغرس في نفوسنا نبتا طيبا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة بالآيات، وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، عندما تتكاثر المصائب وتتتابع المحن وتطول الغمة، يجد المؤمن نفسه أمام أسئلة عدة. كيف نثبت في المصائب؟ كيف السبيل إلى الخروج من هذه المحن؟ كيف تكشف هذه الغمة؟ ولقد أخذت أقلب في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، فوجدت الكثير من العوامل التي تعين على ذلك. أذكر أهمها. أولا، استشعار معية الله. يقول مولانا جل وعلا:

وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا، أي دع الحزن، فإن الله بنصره وعونه وتأييده معنا، ومن كان الله معه فلن يغلب، ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزن. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين: والمعية نوعان، معية إحاطة وعلم، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، ومعية خاصة كقوله تعالى: إن الله مع الصابرين، وتتضمن الموالاة والنصر والحفظ. ثم تأملوا أيها المؤمنون المصدقون بكتاب الله ماذا كانت نتيجة هذا العامل، عامل استشعار معية الله. كانت نتيجته كشف الغمة ونصر الله عباده المؤمنين. فبعد قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، قال عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وبعد قوله عز وجل: إن معي ربي سيهدين، قال: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزدفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فعلينا أن نستشعر هذه المعية في كل وقت بصفة عامة، وفي وقت المحن بصفة خاصة، وأن نرطب ألسنتنا بهذه الآية: إن الله معنا. معنا الله القاهر الذي لا يقهر، معنا الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا استشعرنا ذلك ورسخ في قلوبنا وأيقنت به أنفسنا، فحق علينا أن نكون كما أمرنا الله في قوله: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أيها الإخوة المسلمون، ومن العوامل التي تساعد على الثبات في المصائب وكشف الغمم هو الاستعانة بالله والصبر والثقة في أن العاقبة للمتقين. يقول مولانا جل وعلا:

0: به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
1: خطاب الله للمؤمنين في كل زمان ومكان: إن تصبروا وتتقوا ماذا يحدث؟ يأتيكم مدد الله الذي لا ينفد، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ثم ماذا؟ على النفوس المؤمنة أن توحد اتجاهها، فلا تطمع في نصرة الغرب ولا الشرق، بل تتوجه لمن عنده النصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم. فلذلك أمر الله العبد أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. والعبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر وحال بعده. فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه، فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به، وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك، وإن كان ذنبا استغفر الله إليه من ذلك. وله في المأمور حالان: حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير. يقول مولانا جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. أمره أن يصبر على المصائب المقدرة وأن يستغفر من الذنب، وإن كان استغفار كل عبد بحسبه، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر ولا يتحسر على الماضي، بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. إذن استشعار معية الله، ثم الاستعانة بالله والصبر والثقة في أن العاقبة للمتقين، ثم الالتجاء إلى الله. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.